أدوناي على فناء بيقرا أدوناي أدوناي الرحم بحنون ير خفاي برو حسد ميد وصير حسد ألفيم روس عبون وفي شام حطا بنقين بسرح تلعبونين وحطتين ونحتان وتمحن مرعوت أشاش كحين ومتسارون شحن عدموت شفن عدفا يحمل رعام الطيخ نبي حسدو تتعلم بيتو تكاين ستان بعد يستين علينا زعم بوبي دوم

فرحوا بحنون إيري خبايم ربحي ستي ميت وتسرحي سيدة ألفين رسي عبون وفي شامي حطابي نقين بيسا نحتى العبونين وحطتين ونحلتان إلوهين وإلوهي أبوتين التعصي منو كلا تحزد خبا مشبات لبطق حانق ديخا شمن مسيفر خالتي مح كلود معصين بشوريخا قريب صدق ميريخا ותשיב שבותה ולתם ישמימו תם תעודת התיר

على عمري ما دون يا دونين وبحريسك ولا عوني بأمرين للقلي ما على عمري ما دون يا دونين ودغليسك ولا عوني بأمرين أمني ما على عمري ما دون يا دونين وإسرائيل بتصارتها مغنو